الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم

0: فذكرنا فما أنت بنعمة ربك بكريم بك.
1: فاهين.
0: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريبا منون ولن رب

يعلمون واصبر إحق من ربك وإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين قنا تقوم ومن الليل وسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم.